راجل لك شفايتك هيك من الجداب وقعد اهليك وياك تباني مسحوبه يلا لك يا نمجي الصحراء يلا لي يا زلمه حد فيها.

0: يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المواسيت ما عدلت ولا وسيت فيك انت يا الصحراء حاجلك فيك حاجلك لا تنساي فتليك من الجداب وقربها ليك وياك تباني مسحوبة وياك تباني مسحوبة يا غير أنا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوبة نفت لك هذه والله عرفتي فهمتيها
1: لا ما فهمتهاش
0: ما فهمتهاش الصحراء
1: ايه
0: الصحراء يا هذي زير هذا
1: واه
0: حاجة تعرفي كانوا يسكنوها الناس الرحال ولات عاد فيها جلب الشتاء متلت كتطيح ومشاوى ذوك الرحال شي مات وشي ما بقى
1: شي مات وبقى
0: اي شي قعمت لبقى فيها عاد يقول لها يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المعدل ولا وسيت حاج لك شي فايت فيك من الجداب وبعدها لي حاج كاين بالعم كاين يهملك الشيطان كاين جفاف كان فيها ولا ضرك عاد مسحوبة عاد طيح فيها الشتاء بس فيها الربيع ولكن اهلها ما بقاو ذوك اللي كانوا فيها الاولين فما من عاد يغني عليها عاج لك في الصحراء عني جيت وغنيت ولا خليت المعدل في الاولى وسيت عاج لك شفايت فيك من الاجداب وبعدها ليك وياك تباني مسحوبه يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوب قالك بعد ما كان يحوط عنها ما يدوز عليها يا غير يكتب عليها الله ما هو يبغيها يا هدي ألال
2: هدي الله
0: حاج يا هدي ألال سكينة ياك
1: سكينة ساكنة
0: واخيرتي الساكنة
1: ساكنة
0: هو ظريت نقول عليك غنية شوية صبرتي لاخترتي عنا زاد الموسيقى الله يسهل
1: والله لا هدي حسن الموسيقى شكرا
0: يا سكينة مالك واش بيك يا سكينة قعدي ومعمانة والليلة راهي زينة والليلة راهي زينة وانا مسترح ليك وانت يا عيني بعد لينا وبريريد واتاي وشرابتاي التلج وعلى الفاخر زين زين والأغراض الزينة والصحراء حاجلك ما تنساج حاجلك يا الصحراء عني جيت وغنيت
3: That guy singing right now is a friend that we made in the desert in Morocco. He is a nomad. His dad is from Mali, his mom is from Morocco, and he knows nothing but the desert. He lives there his whole life, and every time he goes to the city, he says, I get sick. He goes there to like do business and then he goes straight away back. And every time he enters the city, he says like, I can't, this is making me sick. Adam is also here. We were in the desert and we spent so much time with him and he taught us so much about how to read the stars, how to find water in the desert. And he got a good friend of us in that time. And I hope I will see him again one day. His name is Mukhtar.
0: يا الابيض امالك واش بيك كتبان وتنقليت عليا امالك واش بيك تنقليت عليا وياك يتحلق هي زادوا فيك يا غير اصبر زاد واحمدنا الله العطيك اصبر زاد ولله العطيك والجرجير ولحمة والجرجير قريب ليك فرج ملامانا وعلينا زاد وعليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله

بسم الله الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول ولا قوة منا اللهم ديمها نعمة وأتينا أفضل منها يلا سمعيها وجهتك زي